ولكن ديفيد اتصفادي تيريزا كومديني كاكيا الليجيزيوني دواريشيدا في جوري تافينيك اندوم يجو انفستيغاتي لابوكاتا تال فاميليا كاروانا غاليتيا تيت مايستا شيجي اكسكلوز اشيدا يو انفلونساتي يو امهالسا في الوقت اللي تسحق لي الكونكلوزيونيات ريدو يهوجو من انفستيغاتيونيات فورمالي اوبي الليجيزيونيات الشيدة تالجوري تا يورغن فينيك ستو جيو انفلونساتي يو امهالسا اندو ميجو انفستيغاتي على تلبوكاتا تالفاميليا كاروانا غاليتيا تيريزا كوموديني كاكيا كوموديني كاكيا كينت اتتكلم وقت البروغرام تا اندرو اتصفاردي فوق كومبوس ريجو السيبتي فتيجي مورا لفينيك هادش من اورتي بانا راجر ليبرو وارا البردت تموش هاتي بتميم بوتي كونترا ويهد. إيا قابد لي البوسيبلتا اللي كنام تنتاتيفي بشيجو انفلونساتي. الشيدة ما تستاش تيجي اسكلوزا وواندا تكون انفستيغاتا. فلستس وقت بسيت الكونكلوزيونيات اللي يستو ينطلحو بالدباتتو pubbliku mhux neċessarjament ikunu l-istess bħal dawk li joħorġu minn investigazzjonijiet formali u preċeduri fil-qorti. Waqt l-istess programm id-deputat mexxej tal-Partit Laborista Elix Agius Saliba qal li l-pajjiż għaddej minn porjudu diffiċli iżda sostna li sab ċertu sirħan fil-moħħ fil-kommenti tal-familja Caruana Galizia li rikonoxxew ix-xogħol tal-prosekuturi u tal-investigaturi. Agius Saliba ġie mistoqsi wkoll dwar il-kommenti tal-Ministru għall-Kultura Malcolm Paul Agius Gallia li aktar tard skuża ruħu wara li qal li kien mhux ċar jekk Caruana Galizia inqatlitx minħabba x-xogħol ġurnalistiku tagħha. Agius Saliba qal li spekulazzjoni ta' dan it-tip mhix ta' għajnuna u li l-istituzzjonijiet għandhom jitħellew jagħmlu xogħolhom. Huwa insista li l-mottiv wara t-til għadu mhux magħruf. Agius Saliba laqa' ukoll id-deċiżjoni tal-imħallef Edwina Grima li provi jinżammu preservati u qal li dan jista' jkun importanti jekk fil-futur jibdew proċeduri legali oħra. Marija toħnina Kamila sejra dil-biċċa xogħol. Qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio Folly BFM 98.1.